اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد نبذل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

جعل الله الكعبة الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد

تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا

فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيمان به إن ارتبتم لا نشتري إن

وريد خيره اكس تاعك بربول ولك زمان ما عاد وريد خيره الرومايسا ابوان ويلكم ويلكم بخير تعلم ماشي سنجي خير